بما محمد

ومن مبايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: وما

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بدجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن يدم

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: وما

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يتم قصد واجب لا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقف في دمه دار متسما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

我们。

0: أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.